They were racing. Freedom! He was chasing.

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

0: صدق الله العظيم.
1: Best jazz and all-time favorites right here on 88.9 Win FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد أكبر. رسول الله محمد مزا شنال رسول الله رمزال قدر لأيب قدر ويدبال لأيوم متاشي لفقر ذربين واتم متاشي مجات وشير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الله زارد بين حمستي فرد صلاة زلتا زوق الصوم رواتب زلتا السر ركعة التكوية ركعة التساس ركعة سجد أنا بانا قيرا حدا يامي بركانا أكيس وقت في نصب نحل من أي نخشوع به ناش حانا أكيس كان القوت يقول دي بنحل زواش نقرا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم وقبه سواء من رخبة زنوغة إبادنا أن تتعلم بي آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي بقل ركعة صلى صلاتات المسجد به أحد آية معنى زوا أزور صوم مكرزو ملمد كثير صواب دار تبارك يعني بقل ركعة به جتوا صواب حلابة أزور الصوم أحد باب علمي ملمد 1000 ركعة صلى صلاتات المسجد زاد به صواب زو يتحد باب علمي من مزنا لتوعي عن تابعي مثال زو حد باب علمي زانا سا وضوء هكيس نصبنا حد وضوء أركان وضوء مستين تا سدس تبانا كلا هكيس وقت نصبنا حد من بني باتي تا تكشو وقت يتنس بزا بات يتا 1000 ركعة سنة صلاة المسجد بي التكيس يتحد أركان الوضوء من مزنا قدير صواب دالا تابعي أزواق الصوم استنجاء بابو تيمم بابو يو يعني كبير صواب نرخب هذا عن تابع بايت انت سنة صلاته بقلة 1000 سنة صلاته مسجد ركعة مسجد بي يجب أن تابع أزواق الرسول عليه الصلاة والسلام باي خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي خيركم من تعلم القرآن وعلمه إمام البخاري وراشد النيو ذكر الشيخ عبد الله الهاري رحمه الله تعالى أن المراد بهذا الحديث هي حديث بالخشبوي خيركم من تعلم القرآن وعلمه بالخشبوي أن تعلم القرآن قرآن والمد وتعليمه مثل ذوق الصوم مثل مزوي هي صاحب ذوي باش سابي من تبايه مؤمنات تقول مؤمنات ما بين بحظهم تارا ما قال سيدنا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي بايو يي حديث ورزا شنونا عثمان بن عفان بايو بايتي لي من بايو وذاك الذي أقعدني مقعدي بايو يين تاو يي حديث بي إذ كيب كت آشي بي من كتا إذ كيب ما من يتكيرو كت أكسو يتكيرو ما الزو يعني إذ كيب مقصود يتكيرو كت أتكيبي بي مستعمل تكيبو بايو 40 أمد يعني ما تكير أبا حسا رمضو ما أزو بحلة سوء ما تكير أبي يعني 40 أمد أتجيبين بي حديث بي أزوك العائشة رضي الله عنها بايو الذي يقرأ القرآن رسول عليه الصلاة والسلام بايو بايت بي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة بايو والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران بايو بعد هي بجي حسيوك هذا يعني أبا قرآن كرا قرا دقا دقا عشان كرا قرم يعني خطأ عشان كرا قرم سوا بقى يعني بنت وقال الله انت هي بقى تيمة تتخش بقى الله انت فإذا الرسول عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يزايو حديث لي شيخ عبد الله الله يرحم له وبايو هذا الحديث ليس معناه أنه يغير الحروف يعني حرف يناوتي ما تقدر مكرم ما سواء رخبة البيتين بل بالتستشو إنما معناه يخرج الحروف كما هي يحتحر في قرآن زال بحرف زال بكتب يبتاج بياج عن تالي مثال زال التالي زال بايقرا التاج ولا شام بكرا التاج ولا تيوم بكتا ولكن من بي مشق رحمة ستأبي الزو زال بكتب يكرام لكن مشق يقول دي بدل خانق انت هو انتاوي سواء في قوت له أجراء زال لي أما الذي يجعل السين الثاء عن السين التالي الثاء النكر زال ليس له إلا الذنب ليك بالعيلة بالله خطايا شالزو خطا مش زو بمعنى من طلبة انت بعض الناس يظنون أن الحديث معناه الذي يقرأ وهو يغير الحروف يؤجر يكرزال ما يكرم حرفي وناتما يكرزال بي ثواب يرخبال إلى مسعادة السيوبة يعني له ثواب هؤلاء حرف الحديث حديث سوري حديث سوري لبكوه لذا يوم الطابع إنما معنى الحديث يعني الذي يقرأ القرآن قرآن يكرزال ما يتتعتع فيه أي دقائق دقائق سنة لكن حرف زوياج سنة شاق منه الزوبة تأب تأب بياج ما يكرز الصحب يكرز بي هو له أجران هو الانتابة أي الذي يطلق القرآن تلاوة صحيحة بمشقة هو التابع أزوكت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف من ما يكذى الواز يكرأ ما بينا من تفركزه أزوكت منافق ما يكذى الواز منافق ما يكرأ ما بينا من تفركزه من هذا الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر لا ريح لها وطعمها طيب حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه المؤمن مؤمن بما ليس له الذي يقرأ القرآن قرآن كرزل يبترج زائد أي فخير الأخوة دربسي زائد تنتبه يتلا ستنام حالي تمازيني انتبه هذه الأترجة فاكهة معروفة للتوارد الكريم أزوك صومي لها الترنجة من الحل أزوك صومي الترنجة من الحل بإذن على الحديثات به فإذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن ما قرآن كرزا مثال من انتبايو هي أترجة في انتبايو ريحها طيب ستنا زين بسوش سامة طعمها طيب أزوك صومي مع زين يتين زالي انتبايو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر مؤمن ما لكن القرآن زي فروق من أن تبايو تمر كتن تاوي لا ريح لها تمر لتمي إعلام لكن من حلا يتمر لي ستن إعلام لكن من حلا طمعها لبيت وطعمها طيب بقى. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق من القرآن كرزاق من أن تبايو مثل الريحانة رحان كتن تاوي ريحها طيب ستن زي أورنت ولكن طعمها مر تمعز لكن منت مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة منافق ما القرآن ذكره حنظلة تنتمي هي حنظلة زاي تمر زا تنتم ستنزل زي سوش تاني ستنا بيلم زي سوش تنتم زي سوش تمر زا تنتم ما ينتبع تنتا مؤمن كرزا الله ذكره فرق زي انتبع أزوك استعادة بانا كرا استعادة قرآن بآيام التي ولكن تأمرنا قرآن مكرسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نيل تأمرنا بايتين الاستعادة ليست من القرآن إجماعا إجماعا يعني ها ضلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إجماع بي قرآن بآيام التي ولكن سنة تكررنا كرا تأمرنا الكريم الله سبحانه وتعالى با قرآن بي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي مقرأ هش نقرأ القرآن وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما يقلبه يعني هذا مستحب لقارئ القرآن زيت وددها أنت القرآن كذلك هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زانا صغم بيتي أنت أي أستجير بالله ألجأ إليه أن يجيرني أي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتقصى بعيدا من شيطان بيك يحرمني جدا.
3: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. Ooh, la, la, la.
4: زدودة طوحة ركاشنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسرى صوت كابتي زحتن يفهم دان دي أسرى جوت تخيطة أشكل لخو ماما والخو حدر خو أمشخو هوجي محري رزنيا بيه مني نبرنا حل بانا قراء قدير ريام قدير أفرتال مناسبة يكزنا بحل يزوم أشورة ورحينتا أشورة يا منتا أشورة زلنا بورحيمة أشورة ورحينتا طبعا يلي أشورة مويو ينك زلبي أيام زو كرارة ياش سالو كوت لكم تياج بين حي جحنا أحزو شرعي لكم تبي أشورة منتا لوخزو وأزو كسوم عاد لكم تبيخ من حلا من كتبيخ نحي جحنا يلزل انتا يو بيان موشبه إسلامية تاريخ بحمسة زيد كاتر بي وا أيام زو قدر زو أيام زو ينكزالو بهاد بي يخم بازين الحالة تاجوا ألم درجة بي أقام يخم بازال يكوت شرعي لكم تبي أحد على قرب دليم آدا حراري آدا لكم تبي حجازانا زلتا على مسلم حركات شيعات يي أيام ويحيج بوزال الزو أيام مناسبة بزخانة سبب بي يحيج بوزال كتوم لكيك العانة وقزو دليم هي حالة بحني ليت إما الله باقرة آخر قرب لي يخون زالو سل أشورة مناسبة بي نليت أزانا يخونال وقت زخانة ساعة ونص بي بأتين تاز زيت لما دا كسوزو HMAES بي يكربي زال ور لوخو نكربي لخوما أزو بحلم على إتقتاتل زالو لوخ حجما بي نبي يبو آلو حلو بزا ساتي كتب أشخو قرزي قلني واحد محرير نارا إلياس أرقاو بزيت قفرما والي محمد حاشمو إنك ذال بيز خانة تحابروت تقوجة بين النارة الزو يتفرق ذلك إسي بيزك عنو نبي والتايبي أخا يبحل إني كملانا يبحل لهم أشورا وينك ذال بي ذال محراوا لوخاتوا عدفاناج بي رأي متني واوات كفون نليت بالي نفركانا يحالتهم الله بايقرا زيتونيا مراخا قزمان بحمسا يليت كتم الله لتقصانا
3: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at

والله ይህ አፈቀረ ከማን ቢል ለፍቅር ደለገሳ ማይቲ ከፊፌ መናራ ይህ ፍቅር ዞጠዮ በጂሽ ወቅት ብሄር ፊዝቤ ሚስቲ የቤ ብን ተባይቶ ዞጠዮ ማለት ይሹ ሜገለ ዲጆው አብዱላህ ሸሪፍ ቃጭ ባህል አዞን ተሜገል አይዲያ ዋልያሹ ሳማተማ ይህ ደረጃ ወረደ ባይን ታዞን ናራ አዞ አይዲዙ ሀፋይቲ ቤ ፍቅር ዞም ዜማ ዞም ኩሉ ዞም ሳደቤ ኩትቤ ተበዛሽን ጠብልዳል ኩትቤ ተመላሃማ كلزوم اموتي من اربعتي جيبي سعد سو يلي فركان ما اموتي من انفايت سما قلاي والله ولا شو منار ولكن المات ميتشاش سبب بيت مستنيال كلزوم اموتي انتي خيتو في بيجي بوكو على يسوم نارا ولكن المات ميتشاش سبب بي وقتي البرس سبب بيت على شنو قلبو ما من ما وقتي نارا انا وقتي نارا تسل دلا دا منار ومسن لي طب يكون دلا دا نارا وطني فكر نارا انا وقتي نار بايت انتظر الحمد لله ما انت بايت اخا اسوزينا موسيقى لذالا هجيهم تكشو نادي بماجر اما انت اخا ميكاليت لو ولكن اخا بيانس تكشو دو بايت انت ويا انت بايت انت علايسا كسو تكشو دو الخانة بيدو دو بيانس تسلق مدو تقبل تفركك بايت انت علاي يبي كذي نارو علايسا محزوم يكا بايت تكرومات تبتو سكار بي ولا دو سانا شي بكا تنيماتي كباك ولكن اخا تكشو دو تكشوا امان تكشوا قدر ذو حاله بايت متاخا الى تساوت هذا مدلق نسا تسلا ما باهم تيكوا بايت تسلا هاهم تستي شيء ما زال خيبه قال فراقوت بي اذا شو متستي شو قالوا غا امان انت بايت انت تساوت هذا الشيء ما نترانا كل ولا فهم جاي خايس حاسه من هل عندهم قره خبيزال بيولف روح بحزال بحم ما لقين يقلل انا ديريكت بول وقت تراهم يا اخي جيبت نمبر موضوع انت جيبت نمبر موضوع اتبتي ولا تراهم يا ساحد دلاغاش بي كوبلتشو غار بيوا والله مساعد مدرك دلاغا بي عينا كوتخانا قلبلا بجيش ترامي ولكن امام بي كل سام باي تيزال سوزو بي انت ترامزو اي موسيقى واحد درجة دو احد دفاهم تكش ماليك تفرق اقر تسا عيني آن غربي داري بي انت فرق اخشي كلهم موش اللي تابين تاين اي زو بهم من دالي بي انت والله ملو بي ساحد كفتي زال شياشم حالو بي انت كومي دي بي سالي ساحد يوش عالو شياشم تسير شياش بجي شياش حالو ولكن شيء مثلا نترشمل منتا والينت والينت طبيب سفانا سبيج متسلال والي انا بطبيب لا غير فايده لكم بايتين تقول له ازول والينت طبيب فشل كل زو احمد كحالي فشل ملي سبب زوم دلاغا دلاغا زال شعبي انت عارف دلاغا زال دلاغا شو بايتنا اسوس تش متش دلاغا غزو تش متش هذا بايتنا يلي احس ما خاف يكفي لالي يجيبوا من البيت ده ملي احد عارف دلاغا زوم احزو ينت ما بايتنا اسوس تش متش عندهم الا مين هل ايش حاسه كنت تسير شاش من هال يينتا موسيقى وكو كلر كنت يجوا ولا ديش موسيقى خفيفه تن باي سينتا موسيقى يومي از فكر كذا يومي كنت فكر كذا موسيقى استو بحر زانو تو قها باي سينتا زتو كنا تو رخو زفرك زتو قها موسيقى فكر ما خمسه لي احد فكرت فكر كيرا قها فكر شجر خلاص ها غوبز انت باي سينتا في بزي جاي انت باي سينتا زت فكر كنا تو قها خمسه اللي جديد ولا ايش نحلو تمام سوره زلاش ما يكون ولا جديد ولا ايش حلو 40 متوا ان عمر زين بلاي باين انت فكراش ولكن بقات خامي كانوا ميل باين انت فركوب مدبل 40 متوا فكر يقولون يوم ياكل دبل خيت يجي غان شي يوم ياكل دبل خيت يجي ما يشو تكش اندرستاند الموشبه اذا حد تسال ان شي حلو بايت بقى انا جوبز انت انا بقى ناجي ورز لا يعني ملو بملو خطا انت طبايتي محلوه موسيقى لا بي اني ولا شي دلقوم ميل باين انت حرف زال فركوب تلا انت انزلين فراكوتم سلاين دبايت انت خاف انا ما خاف فركم انا ما خاف مخن فركم يا الى موسيقى صوت بحر انت الى بحر صوت يا مان بيوانا مشاتا بلا موطن مخن مل وانا لو صبيت موطن فركم يا باي نصوت بحر انت ما زغه انت باي يوم كلمه تخيت حريف كل خان كتيجي خلاص وقت وقت بي زال سواج بيم اخبي كزنا سواج بيم من صحك انت باي انت ولا تخشوا اين خان نغرو زخان زخانتي وسم زخان وسم زخان شي خاف لين قال شخص شي حليت هذول يينا شي تكشو طب يقر اماني مسلم.

am garo baiti nessa da hokut if we experience with again at farka walinet zatiyo way hulke with again at farka way experience with again fasa walakin tikash tabash kun farka waqti mas wal farka way da baji waqti walakin hulke with again fasa tabash kun kafish binta muzika zohum tlama daza wal kullu ayni shi zohum bind walakin akhi kullu shi yachum baitinta tabiya bah fasa fasa walinatu haq bi kazna rusach bah gidir walach bah kuni تكشف مخاطر قدام محسوب بح اي توحد في مزاج تقدر قدر ما استمزاج بح امام بيكم انك تشغل غيره بجيش تقبل البيت انت لا يقول سوايد بيم الى زارو زي باش نام بيت لا يشم حلو غيره زار صبح حد ما قنما تلاقاش احد ما لك تبارك غير اماني مستني على غير بيدر جيدر والينته علينا شي بحكي اطرول له المثال مش يعني شي بحسته ما بحسته علينا شي بحسته انت ولكن مي قلت لي رجع بيبح حد فانا غير خلاص ولا نتخم تكشف تكشفات بيت انت ناجح بس حاسس بجيك رقا تصور تشوفهم ذكرنا صح الى وكو ساقي درجه يعني كنت لغه ولكن ناجح اظن الكلام هنا به بدون حشم بايتي بو مش متي بايتي انت ناجح برتم ذكر ما الى مش دسات سنت ذكر ما يجوا انا حشم لاي بايت ما يحس سوزنا ما زال هجاجوت يبحث قطر ما خني لا بايت انت ولا مش جاب حستا علي جات هنا شي مثل هذا شي ما خني لا اللي ان كانت المقمه حشم بايتي درز على شي ما انت بايتي انت فرخوا ما زو شو وما بده ده لخوغر احشم ولا ما شبههم على شو ترى بشيلهم هذول الحمد لله قا عندهم سعد ولا شو مالو بايت بدك يي نشي بنزيف ستاش ما كنت قال زال سوا من اولاد ما يي خمان بيدل اذا فكر دلغا صح ما يجي كو كفي في منار دلغي بايت انت زتليا يسواج زتليا يوتايبي زال سواج احد بيت دلغ دلغا نارما كيف التام بايت دلغا في بيرزنا دلغا نارا اخم فكرتون كشو تاخذ على فكر انت ليس فكر بيت كشو سلطان تبع انت من لي سوزنا من بحال الشيء من كل النار بيت سوزنا لي طبا ما خنا لي طبا ثاني فكر النار ما ما قدير خنقه ولا ايشنا زالو فكر النار استو بيدمو انو مستو ما بو ما ازاش بح ينا سي مغنيزو اللي في قدير انت بيت انت ما تسلين الفيس بيزاش بح خم يشاتو ما دغري يشو باتي زسيني مدلك زاشاشتين اتي شكرا تخشوا الباقي عند الله ما قلنا له ما يدي لك يدي لك دلكاش بيزو باتي موسيقى زو مدك درجه بي لحني طموشه بي وكراي صوت طموشه بي غدير ولا شي نار باتي انت موسيقى زو تمدو سلوج دلكو رمزي دلبج وكر ما ميغا لحني زو طموشه بي علي ولا شي نام ما سمعت صح شي طموشه بي نار دلكو ما كفيف من كفيف دلاغا من نار باتي فيز بي رزين دلاغا ما فيز بي قدير لوخ زالا فكر انت باتي انت

0: أشوف رامي خونا زال الله وياك رأي وحري كويس الدستبي جولاي كويس الدستبي تنتا السرتان أشوف رامي جمعة يا مخونا لك أزينة بزال جمعة الله واجر الزويا ماتش مسوما سنة انتا تفرك جرا أحد يوم مقدمة مقلمة خمس جمعة بحمس أحد يموشهم يتحتف زال انتا يلالو كبيرات يخنم يخون زال شيلزو سنة انتا رسول سنة زيونتا الزو موشا ورامشين ده كتب ندبي زوم التاشلي نلزانا كدانتا أخا HAMS حرارة بادر ماس ميديا سيرفيس ورزو كوين لتانا
1: ور نوش ون المد زيور سيجا محري رزينيا حرر جيوا شرتزي حرر ياج واي نبر بيو مخيناج بيزال ورو يورما وقو يوغزال حرر تبا راديو المحريران تا
2: وين افام كم ايرتبو تاي حواز تبا خو

0: حركة شنارو أزو أساس في الحمد لله فطر زو تيجلا فطر زو يتخل بابي زال قلتي يو ملو زو إلاوة ساتي بطلاوة سود السر يفرين ده إيج هذا نقول الله بسو سرتي زو باتي تلقو بشير دارسا أخا فطر زو بفين يزي بورده زو تحيقر الدليل تحيقر الدليل زال ملو بيدا فطر زو جدا ماشي وما عباسو يعني تخلو
1: طيب يلو شخوما يي ساتي بقلا سبسر ميتر خمزة لخا فطور متخل بزل بيكاد فطور على النار يومي
0: نار
1: ممكن تخانو أن فطور دو داموس ما
0: فطور
1: الضور
0: مي ناس
1: يوم
0: هذا
1: دار
0: فقط
1: شخوت فطور نار
0: دي قلبي فطور نار الله يستيو الدير جنار بدرس وقفي ميدل دي الساعة 9 بدرس هاجي تتخل النار لا يخا إلمنتر ميلا لها الزور إذا البلوكات شنتي خمس بلوكات تتشخلو أفريكا زو كلينيك زو مسجد زو شارجار هي شنكو إذا نتش أول زين أنا جبت أبادر بيت الحمد لله وقت بيبت أنا أزياء شنا رجولات تحيزوي أباسو نار وقت بيزو ذاتو أحد كابيت نار أزوي هيك على حبيش يخلو يضطر غالباج ووقت شوي نارج أزياء شكاكو ما تحيزوي ربح طوله وسان زوبر كير حمد لله أزياء طوله عشو ይህ ፍጡር ኢሳ ሊንተ ፍጡሩ በተዳመ ሰማ ሶሐቅሜ በውማ ወድረስ ዝናጥ ደቺ ዝዊ ትዊረር ይወ አኻ ዙ ፍጡሩ ደቺ ዝባህ መርገገብ ሊንተ ጀኸለሶ ኢሊጣ ቢሳልፍ
1: ይላ ኸይል የቶ ስጥ በይባይ ሲንዳዋ ዚዋ ፈቆ ጭንቂያች ነብራሉ ኩሉ ሲዞ ምስቲ በወረደ ባዞ ሲግረገበ ብህርነ ኪም አታይዞ ቤቀን ዚናረቤው አታይዞ ፎይ ፍጡር ዞ መቼ ኸልማ ይዞትን ላዘና ሙስሊም በይዞትን ላዘና ለሽዳ ይዞ ምንም ይኩስ ሞሽ ገረብተለ ሁጡር ዘድር ኪ መቼ ኸልማ ይቆ ቆይ ማለት ነው ቀልባማ ለይቶ ሶይ ሁጡር መቼ ኸልላ ነገል አኻኻይ ለንስ ተገለው አፍትዞ ኢኒሼቲቭ ዞ ባይንዳ አዞ በርለ ምን እና በንታ ኪ ኩሉ ዘዲ ቢብሩኮት አዱኛ በደረጃ በይ ስራይ ቡዳሽኮ
0: ሳህ አዱኛ ደረጃ በይ ሐታይ አውዳ ጂለመዳ 50 አመት ወኹና አለ መድረሳ 50 አመት ፍቱ ቢጂለመዱ ትርሚዛጅ አንስ ምን ያለው ይንቂጠሩ ለረዘ ዛታታጀት ወሽንገላ አዚያት ማቢል የሚሳል ኩትቤት ይሄ ከዛለች ኸሐገይሳ ቢሊዛና ወገርተቻሉ ዚያች ሱተስር ሰላላተ ይተስር ገረቢ ዲቪ ሱተስ ሱታይ መስጂድ ለማዱ ቢሊዛች ይደ አዚያጅም ዳይ ቢኻኑማ ዲጅሞ ገረብ ሲዲ ፕሮግራም ጣባሹ ማጥቤቲ ዲቪት ሳሙቱማ ስላይ አራጁን ጣባሹ አዚያች ንጂ ኸላላማ ወገረብ ሲዛቱ ሐገረው ነሰውማ 50 ሜትር ቸኸሉ ሮዛ ሆኩናል ሀይቪ ሌገል ኢንጂነሪንግ አሳሶ ማዘኩት ቤ አዚያቹ ቅርብ ጅዳት አታቸት ሞሽ ቤገሉ አዘኩ ሶም ቃጭ ቢዛሉ ዲስላ ሶሻል ሚዲያ ወጥናፈብ ሐፍሐፍ ቲዞ ዲዳሻ ዲቪዚ ለመዳጭ ኢብራሂም አመተ ጂዛን ባጭ ለማስተው አዚያቹ ማናያቹ ወጂሱ ሚናይቪ ኩስኩስ ባይ ገና ባጭ ማዘኩት ቤ ቃጭ ቤ ይሲሊ ኮሚቲ ታሹማ ይ አምቢገት ዚናሩ መስኡል ጌሲ ወራዲያው በጂህ ጭንጫህላሽ ወዚንተን ዲ መድረሰለን ኢብን ፈጦር ዞዛት ከአባሱ ዘከራ መሐመድ ከራ አባሱ ዘት ሐቅ ትርክብ ሲላኩት ህኩሙሪ ቃሚ ያው ገቢ በጂህ ወታጨታሹ ማ አዚያች ዘሽ ወታጨቷ ቴገል ወይ ቤንትኛ ሲዲጅ ፈጦር ዞም ስቴገል ወይሪታ ካሰታና ሀን ዚዲሽኮ ما ازوقت بي الحمد لله كنت ازوق تاجلين تاجل حل باستوين تاجل حل مغاد مغاد بك الليل تاخذ درقار اي سالة حلو محاوك اللي ديجو اشتدارة حلو يهون تداخل اتشاخر الحل بادي اتشاخر الحمد زو مني مثلا اناج اكو تسامت ما كمال ما خلا سواتي باجي السوملا اتقل تبالا بس اتقل شيء مات مهام تابسو خطف ስቲቨን ሳክቴዶ ሐልፉ ዋጅ ለቀሩሜሎ አኔግ ላውን ይዳል ለቁት ስታጋይ ሰጥ ማህዚዮ ሰጡ ከሚያች ፈርቆዛሉ ዋሊዳች ፈርቆዛሉ አታጩ አዞቤዋ ይሽ ሰማው ማህልፉ ይዳላች ስታጮ ወታጮ እቴገላ አዞቤ እቴገላ አልহামዱሊላህ አዞ ሰበቢ እንተሱ እቴገዞ ዛቀፋ ይገረምዞ አታጮቱ ወሸቢ ለክን ሐልባ ይዳ ሲስተይ ነው እንደተለጋ ቢዛል አታ ይህ መدرسه ፍጡር ዞል ምጥ ይት ከፈታ አካውንት አለ ፍጡር ዞል ምጥ አለሽ ዘይት ደበለው አለሽ ይህ ፍጡር ዞል ምጥ ለዚህ ከፈታ አካውንት ቤ ዛላው ቢጤሉ እስቲ ማዛል ከተያሽ ሀብ ፋይናንስ ማለት ደረጃ ነው።

0: কোথায় মহাওয়া দিয়েছেন শোন, মহাওয়া তো এই জুমা বাকি মহাওয়া অন্তত পাখো ইলুমা আল্লাহ মানে চালা ছাড়ো শেষ টাইম মহাওয়া সারা থেকে জুমা দেবে কানুমা তাই সাথে নিলামি ফারকো দাকে সিচে হলুমা মুন্নু দো তিলা দাবে বুর্দুমা সার কম মুন্নি সারা ছাড়ো এই শেষ যখন তিনি মিতা খাসাবে আবদাল ফতর নো ও চেখান বিজান মুচি তেগলা এই কেসে ওক্ত কানে ওকা
1: إلى وخذ المدرجة من مثال شيخ خلص ولتوتم جيس عبد الناصر الزكي قالوا لنا قصو شيش تين بيتا حتى إن دايركت فاينانس بيقرقار موشي خشتالك دي لوي أكاونتي تكافتا أزو قصو ماتيريال بيقرقار موشي خشتالك دي ماتيريال زيو بيقرقار يا شكتا شيش تاين زورمو ماتيريال دلاغ زوم فاينانس زوم روح زيو لأشما أتا ينسوما روح زيو لأشيخ ملوما يكاب ديزالا شوية يشي إيش تين أوقبهم كل زولي مشخون بتا تاجت أم سويا نما تاج هتر ده تشخال كتلنا إلى وخد زال بدرجة بي أي تك أستا تشخال الله شو مهي جهانا قربهم دينار زينب مصري زيتوا سنة تاج في دام سيد دارشيم هل أي تاين تا أي تك أستا ضرورة بورد الدارشيم مسبب نهوري من هي جهانا كلا تقوى خذوا بيني معهم

0: علي دیوی ترو دخو خطور بعد سو خایس کولا بعد ستوی تر خبزال هر زو به سوخاچ نای تلویزیست انا دی بقلا سوخاچ تیو کوشمو نیلا زانا ی خطور ترا دخو خطور زو کولا نیلام کیز به حچیرینتا یک گرب تا های گرب دلی تل ودا کتا باشال یوب تال حاجیس بیت اباش ول مسمسم یال متچغل دومی وقت یزو بی زینارا فایننس چیت مخنزو بی زال کوت بی حمایه کی سلیت زچخلو و اوسوخزو سی سازی بوکوت و زوکسوم ای کفینیام به های ماشوم از بوکله ای شیاچو تباشو و خم خوجلم یلم زخون کوت وادین اخا حدی یا تهیزات و طرار خو یورگن نیز جحنا کیوم حدی یه یت بوردی و حدی که خلاص دارن خونه البته این تا یا کوت بی مس مس بی
1: یه اخا زاخو یه ساتی وقت لواش تو سر میتره خون زال به یم
0: حدی هی یی به تهی
1: لواش تو سر دوست به تهی
0: ازی کی یی به تهی زالتی باید این یی تهی زالتی از اوکو دینه تهی گرب دلیل مو دکانه چه الله خوبایگر مدرسه زو روح زو روح زو مفرق حلوا تجیگر هیچ من حال مثلا خواب دل دت مدرسه کی تشیزم سلای بیجی کانا نانتا مثالی مدرسه زو ملمد مثلی مدتی زو من عاین بیلی طالب خنگر قوت عاین بیو قبیل بیلی تا دل حتی این جلی تا دل حکومت دل لاجیاش حلو منگیستی کفله زارش از دیاچو ملو به منگیستی دای کفله زار مده بینیا استادش نیلی زارش
1: اوکی ارفیاچو حکومت سپورتش
0: سپورتش حلو اینی علای دینی اگر با اشاعت پرتایمی بینیاش نمیدیم که زارش حلو از دیاچو مدرسه زو دکفله زار یه لکوتی جی تا وای حکومت اشاعت گرمو خان تیف گرمو ازو دای کفرشال تیف گرمو دمو ابزح گرم زو مدرسه رو کفرشی مان تلیتا میزن ایشاعت امت مدرسه اند ایشال نکیسی ملو به ملو مدرسه روز به روز و مفرق ما ملیتا مفرق حلوا این زال به تهای گرب دلی نگست بی ای هو تورستی ورد به ریت حسابو پروژت های شلو آباد سو کف مخ نزو بی باشید ای آباد سو کدیر این تهتر از خود تقلال لزو ایلاوا سبینا سوت الفی کاری
1: ملو آباد سون سبینا سوت الفی کاری
0: کاری
1: مسکیت ارف بی تهای ذاتوم ایلاوا لای ذاتوم
0: مسکیت لای ترف بی تیگلیما ایلاوا یی تهای تیلیاچ زشوبو ولت رازا ملو زو یه خزان نبینیاچ های اسکول آباد میکی میته سالی
1: دیه باشی
0: نه ایلا و تهای زو حالا هر گرب دیه زه حتی این تایم فصلی دیگر ایلا و اسرت و اسراکوت دیه فصلی میتی نم دوزن برای زوم لابراتوری زوم کی تشی زوم جیت مالا هنده بین دیه بی درسی زو میلم دوزن
1: یه زو خا دیه یه های اسکول آباد سو به تهای له یه حال میکا کجی حال سالیهین
0: سالیهین
1: زو خخاش شوین تامو
0: اصلی زو کارت زو مدرسه زو کارت حالا روزه داره روزه کارت
1: سالیهی
0: نه مدرسه مولو آبدال زد سالیهی مدرسه هم خانه گیر کارت زو آبدال تحی بینتزن آبدال تحی بینتزن ولیکن خصابی آبدال برد اکبر آچو مدیت حداد رو بیزن سالیه روز و فرق هم لیت بیدال مدرسه هم دا
1: اودال تهای بوتا ماشینه
0: اودال تهای بوتا من انت مكنتين بالشي ووقتي زولان على بس الخوم قربي هي متي تدلاغا وزيق الخوم دار شي شي بقد تلاحظ شي حلو من انت دال ان شاء الله ان
1: شاء الله
0: ایده کوب میده زخ کوتا دچی تو ویر روز تاش میشه خمچین دل آسیب کی مگه دل گارا چی کنیش چه خال سازو به تحی گرب دلی زال میده مولی میلو ترسان آن سال ناره حسی مول داشت فکر بود حالا تاش ناریم لای گرب دلی دینار تی بیکش و دچی هستی عزیم زت اتی نسل لینی جانا آخر واون کت دفن نبیو ما حد گریم سازم عیت ویر میل فروت فروت آخر سعیت رو دخ کوت الحمدلله مولو به مولو حکومت وزینا ولی ما کن باید خشک دیر تاچوت تاشبی ویر روز سازشو سازشوم کانونیو متکیتر بی کانونی اوگمی دچیزو مدرسه زولی مرگی کب ترکا الحمدلله ایسابی تو راه کوت اولموس ابزح پرسنت زو تهای کرد دلی ترزان خطر کرد تورز دلی لاغزو بلو وقتی تنگی بار
1: حد لاغزو اکتیو لی لیت به هلواین اکتیو زارو
0: زیکانه نشینم کتی به حد گیرا حد کتی به استاکس داشت نبی آش حلو حتی راه خود ملوی من تا ابای به ما واجد است زدی چه کتی شاید کتی به گرگار مفاجئ لی وقتی نسال عزو عزو زنیسی و کشور که آش حلو عزو به کاچی سیمینتو منام هیتر آبادی منام زیبالسا عزو سبزم نورمال دکانه چی می‌تونم خواهد داشت عالی بود بنا halma agent ya chwe tino bazana ajaj sash ya chwe kiwashu iye na shiaj bitiba fakana bitta bila yi lisa honar bati
1: yi tele tawrinda
0: yi safari koma
1: safari ach ile gargara ya shitalo kobakenda
0: ei ei
1: ashawani
0: kafi ashawani
1: abat khobezo
0: kot ikudal tawra chalu bayna
1: safari kom
0: zo itio tele
1: hazo safari kom ta
0: safari kom kire kaflat
1: okay
0: كيري كفلال ولد عشوي كفلال تيلي زاد خبوت بيل قال هي تاج اول دي نيجل قال هي تا ازو خبوت شما ازو تاشبي دي ديبي دبل ريتش تيلي زو خبوت ديش بي ديبي تو خبوت دو باتيت جي غرمتني
1: او ما شاء الله هلاوات يخا اوركو سومبا الى حكومه زينيا قانون لاين سوزت كده ربي تاشين تبي باين يا تمام
0: حزبي
1: خاطر هذا
0: كوراتي كانت خزيني بزونو قازانا
1: اي
0: ناتشو موكسي دو دي شفتي بيت نارنا ما
1: اي
0: علاوه تلميذا تشو سمو جو تاكي تيغار دي يو تشي خلو كيف هيك
1: صرا
0: ني ترا ذا خواتي خيي بيت كوراتي ندال لتريز اوف ذا تشيرش
1: اي
0: غاراتش تشي خلو بيت يا ساساج غاراتش تشي خلو بيت علاوه سمو جو تبوت نا هو بولا كنت اش حلو اي تيكي زو ستو جميل وانا خبي هيك خيغ سمو جو بيت اش حلو اتنا فو بو جنار بيت اش حلو
1: اوكي
0: واتي ترى دوختي اباصو بي مسلال يكيتي ويروس تاشيبو ما جهلو كاجي جهلو غاراجيتو ما الحمد لله ذو شيوخ يا حكومه دينا خول لما كان بايت خشا اي قانوني او غبي غرهبه مدرسه زو دي خنت بين ذي جهلو اخي غربو دي خاصا جهلو سو يغرب اي حاجه سمو غاداي صحو
1: اوكي
0: 50 مترو ازياج نسو مانتا ذي خلو
1: اخي حاجه ساك ذي خلو لا
0: اي
1: وردا
0: اي تبوردا فينيشينغ يقرال هير غربدلي ما حاسس على بيش نتو بسم الله
1: اوكي
0: يبقدل لكن حاجه سا وباداش شوري مارست يغسي عبد الناصر محمد سا قلحت عشان نار
1: حالو
0: اجساج زاشو تاجوت لايبي والا يا شو دار ساعات كشكش تاج لايبي قلحت عشان نار لاي قلحت زين وقت بي جسي عبد الناصر ذيك كان لوين كنت بي 55 متر وكاله دوما انا دي باي 50 متر مدلغلي حفافت بيزالنا قلت لنا نار ما دي ممكن دا زيشت حفتي زيو زار شوشيو منين بس قلت هو زي كذا لا
1: والله حق ما خكر على يوم حفتي حفي الناس كوتا كبيره تاجوت لا شو وقاداش بحزوتي جاي بالدرجه بيجي وقاداش حلو كنت مقادم الله عز وجل كيف سكر زوزاتو تاجوت عشان محل حقي سات لكن لو يكون تبي ازياج اون اديجو عشوا اديجو ساراتين لينس اديجو يكي رجالو متاديجو زبنيام اردوما يبروتوميوم يتلك بوزام اديجوما
0: كزو نقي
1: استبيزو روتو ازيا شتيجونتا اديجوما يو تحاي غرب دليزي هيش خاصا شي تحاي دي بي اساس بي كلا حوزا شو اساس موتي 6 متر و 60
0: اوكي
1: اديجو اون زو موتي باجي
0: اساس زو موتي لا فوشلي
1: اساس موتي 6 متر و 60 زحتين كرسي ده حمزه زحتين كرسي بايت اهزو 40 سم بي ده خاصه 6 متر و 60 تهيبي متر تهي زي غزو متر و 50 بي ده حمزه ليغا اساسو ليغا قني الى 50 نبرت كيس ازو كنت ده زحتين كرسي كنا يا سلامان تشخلو لا يزو بي دمو بلوكيت بتبي دمو كولنزو اساس فيرو بيت تاشما تحيله مرمات زو تاشا اخي قرازال 50 متر ابورودو مرغت دين فينيشينغ باخد 50 مبورد ابورودو فينيشينغ هيرليش
0: منكم ما مسات وايدين
1: اي ازوا توكسي لوغال ولايلي دمو ماتاش حلوا ما سمتو
0: ميجين بباكو
1: زين اولموست او فينيشينغ ويم زي تيسون فينيشينغ
0: جاي
1: ازوا الى ليله حاجه سايسات هلو بالهم بيتاي زالو ولا قدر كويس سينيا حاجه سايس درغو ديلا تايزو بين دالني تروزا حكوتينتا زلمدو مدرسه انت زلمدو مدرسه زخانسا اوركوسوم كله على يشوم زلمداچ يقياس بيجو دي مشالو زلمداچوم مكانم مدرسه زو متقبي الى واي شتاي وردي كسي حركه مشال بيونتا يا اخي امام لكن جيس عبد الناصر احد سؤال ديلاي حفنشما قرر وقتها شستو بيجي شي زي تيغلسها احد غير حماسه زو امرمانا وشو زو استو حفا يا نارا
0: نشيدا شو ملا وموشا مثال أوبدال تنير تلك الفكاكي كمبر جل ذلوا على أي بقى زت لي أنا أوجب موتيفيت أشتغل كنت ب كوش كوش تيا شو يديت إنارا أخلاقي ولكن هترزو زت بورد كتبه فياش برد مكانا نما هترزو إناش زت بورد أي مسألة كسي بيجي أبزح زو كاتي بزالوم بعد سو بزالوم شيء زو زكانا نسا هترزوم زت بورد ما زكانا نما سلو أخذ ديب الدين لما زهجنا وصل لكن هو ترد على بوردام بجيه يكرر زال في لقاش سالونا شو عند خزرنا وناشم يلا يي خمبو كتلو خميل لين دزي برادو كوش كوش تزوج بعدنا
2: والله ميقولون زاه خوتها أفضل تميز زينارات تبع السوشيال ميديا بيسلا وحركات يشونارو أزوج عند حفتي زو كوش كوش تبجي زينارو ولكن أزوج السوشيال ميديا بكوش كوش تاج مبرد زو سبب به يي نشيم زي برادو مثلا يي شيء مخني البام أم سموك حلب يدلك ذا شيء وغايتي بينهم كأفضل استوديو دل بيتي تيك توك بي بس كفتنا ما ذا شيء أشو يومي كل كده إحنا خل قصها بيقفل بحنا اللي أم سوم ما تيجي مرة حلبة يومي يدلك ذا لو دل قاتو
0: ذا تبورد ما إذا مثلا
2: إيه تبورد أجرو من خنت بي تبورد ذا يدلك بيجالو خم كتير ذا ساعات زوم من حمسة لك بكت بيع الخيم
0: هي نوردي
2: تا نوردي بكت بيع الخيط على أشي ما ليه تبري نبر الله مين بيع الخيم منهم زي الأخي نبر الله ولكن أتوكتون خبط إذا تأتي وأتأجوت عيد بورد من كنت خانا دركي موك حلبة ما كذا هني خا سوشيال ميديا بيناشو اللي قفل بحلنا بايتند هاتي ترى زخوت أساسه يزوم ذي هذا الورخة الموسنيات 50 بين آخر ذي توربة على خي دي ترى زخوت هي 50 بيدو تقدرت من ما نكون زوم يعني يكون دال بنيات كياس فيها كأنه هي كورسي أيسو سرعة حفظ عشان سرعة حليستها هي جا ميدل أساسه يتخرزال مني دال مني مثلا دال شيء أشوكا ترى هذا هنا فيز بيت هاي زو بكلاوة 50 سنتيم بي
0: ويني
2: هي كذو أحد متر و 50 باتشيتا أحد و متر و 50 سنتيم بي تتحاجز يقلنو يان داندو يي قرب بيه ترازخ إزو دي إجلما بلاوة دي زال إذا حتين كورسي زي باتشيتا يي قرب بيكشو تيم أسر كورسي دي جاشالو حقي ساز أتفين جواتي يي ترازخ 50 متر دي نسيو دا أسر متر دمو الله استعيو كانت بيزارو حركة زينة إذا خوكت جيسي زبير عبد الرحمن الله استعيو أزيو يقرب دالي أسر مترو جيسي أبي عبد الرحمن ويكالوما أزو دمولو بي ديجا ما سراتي ديجا أولو ما ديجا حشوه يتخيش على الشياجو أزيو ممكيدو مولو بي أسر مترو شرخنا ما حقي ساش سات 50 متر بي يقرب لزال ما يقرب يقرب دالي دالو حقي ساش 50 متر شخلو أزوم يقرب أسر مترو خيو جيسي زبير عبد الرحمن متجيبين شخلو متجيبين عبد الرحمن ويكلو مدي بعد بحال عبد الرحمن عزو ديجا مدي بي ملو دي لاغزو امانة نساما ونو مديجا سراتنيا ملو كي تتخيش عالشين دميو ملو بعت مالاما كي خلاما يي درجة بي عقب دينا مليتا اهير قرب سميتو مغرفي كرحان عزو بارتويت اخا يكرحان عزو مديجا وقرب عشاق باينا محل
0: اي الاياتو خوكو قلبي التانوم خادزو بنسو ما استغلاش حالو
2: اي حالو حالو جيسي نجي نجيب نجيب بي ميكو هولو مانتا دكتور نور الدين
0: إن
2: حكيم غار أزول كاكا وكم لها خباوي أزيو ديجو إدبي كوية متر يترو زاقو أساسو كوية مترو بتخيش الماتيريالا جو دكتور نور الدين بحداي بي خانوما أزو بتخيش الفيو يقفر لنا الأنزا نسا ونكل قفر لنا سمينتوم أزو خصو ديجو ما يو كوية مترو أساسو أزياتي تيوزاشو فلاس دمو برتاج
0: فيرو
2: يلي تخيش الالي
0: أساس
2: دايل يتخيش على زو فيرو شوما ديجو لنا اسمي زوم سميتو شوما ديجو وماتيريال دجابي واكو يميتر يتخ لي زال سراتنيا لي اكيسي كيفالو تتخيش حالي زال شيو حلو ديبي شيخالو سو لي زال انجينيرات با ما تخبر بي كيسي كوستا شان يجي سو تاخذو زات لال بي ازو اكونت زو زاخ خوت او دال زات بروتور لي تبزا اكونت خاص بحال حزو لي يسبو باكيت هي تاع 10 متر انت
0: اي زنق فالتي روح لي نرا خاص سو يفز لي قدرك انت هاي
2: رخا فيز بي قدر من لنا خيره كنت إذن كخال kita itu mukul yang dicakar. Kita itu mukul diri dah.
3: Okay.
2: Akhaga cakap beti beti duk baik tu kamu merokoh tapi lah.
3: Eh.
2: Ia afaruz dek di pusat itu kamu ia afaruz akanan dia.
3: Eh.
2: Masriwa es di jasa hutruzola baik teregas afaruz obiroh kita mizir gebil dalbi afaruz mana dia. Kita hutruzo mien teh masalah dah.
3: Tiada kelai eh entah macam la.
2: Ii. Akhaya ini garap dale.
3: Eh.
2: Hia akha mesti kursi teh. Hia hia sud kursi teh kita hai.
3: Okay.
2: Ii garap azuk sud hech kasa tahai bahat hala. أحد إن كورسين ده هي هي سوق كورسين ده أحد جريدين كوردات بايتين ما كوبين ده يزو ترى دخكوت بايتين
3: فيادة
2: فيادة أبادي
3: بيت راشو سلام لو يبرت راشو لو برتو برتو إنجري ما زي زاني وقصو بايتين ده جيسي زبير عبد الرحمن إناتو الله يهدر لنا
2: جيسي
3: نجيبهم الله يستيو دير شي دلقو كموغاد رمو حقيساتو الله يهدر لنا لنا زياد كذا لنا شو الله يهدر لنا سبب دوم أخا كرحواز در جيبهم جيسي زبير عبد الرحمن زال باشتاشو شي جيسي نجيب زال باشتاشو شي حديقي خونزر شي ده وقصوهم جيسي زبير وانو ملايدي لقبه مكي حق Korang hari Rabu rumah girgara ya, setahun tu yo, bagi girgara shuna almost takriban ilah kotor ke dolar kurusah. Girgara dah shuvo kefiam dzal. Alai khairi di laga kaya bisa dalu gesi najibum zakah kusukaya meter kon zara sasus dalabun tu yo. Ile hari le I kesi mana zala, bagi khairat khairat di laga bisa dzala shalom. Korang bebad di juma. زیارم داشتالو گسی فهمی عمر دل باچوی
2: نه سه
3: گسی فهمی عمر دل باچوم ایلای وجه تا چو تیاش رو نیم مالان کوره نه ایلا خب بذارش و شهری از دیجو
2: ای دیجو زیارش نه داشت چو کم نشانه با او
3: میله
2: تو انشالله یا دیجال
3: نم کوره نه باید از دیجو میله و تنهاش این دیجو انشالله با دو مطمئنش دل گل نیم مالان کوره
2: نه ایلای خالی دی سابیت
3: جاي بيزو باكينا
2: اي جاي بيزو خالي ثابت الله يستا زومتي متا جاراي صباح فاميلي باح ابو حاجي دايبي باكينا نعوذ يوسف الله يرحم له جابي دامبري ما بو ازو تايرو خوغير غير كامبري جاجي تنقلش دي جو ميغل دي مين نوشي باو هاج مدرسه زو مين خشال مين نوش درب زي نبا
3: تبر خو باين
2: عربو فاميلي بي درجه ان شاء الله بو درجه بحال كرحواز درجه بحال عاملي درجه بحال كنت اذا ما زوخت بي داش حل ما زوخت بي جو ما داش ما شو اخي لغزا هي تقام بي مديجه بي داش غرغار داش اتي علي من حلو قام بي مديجه بي داش حس بكاجي محلك فاميلي نيم بي مولو سي سباش فلو
3: تر دخل
2: دي بزو محلك فند محلك فند داش فاميلي جي سوم بي 5 متر 10 متر لي مخونا لدال بي فاميلي جي سوم بي محلك اكاونت زو بي جي سباش فلو باتي كاجي درجه بي يو ایله توی کلاچ ما یشی کشکش هستیم زارش حلو عزیزی داره اما نزول جیست آچون حلو باشید ترا دخکو دخا اتور دو آم خاکسی کار نمی تا هیچ گرم دلیش خبر از بیم دوری تا دخکو یک گرم دلیزی نیو کوتا یک گرم دلیزی خاکود کورس میگید رزو کوی علاوه گذاشته شرطی دو ده به اینگی ما از آن تای بهتی گلی ما یه یکو به شری لی ما علاوه ده دیزل زحتن کورس میذی دیجند یه زحتن کورس میذی دیجند کو به ملو دو باتی
3: زحتن کورسی داره یه کو نرازانه که تم
2: یه
3: های بلالای
2: های بلالای یه وایتی 60 متر و 60 ستين دقيقة كل زوا أساس سموتي باتين أساس سموتي يقرب دبي إلى هوا أزو دي قربي متر زالها لازو نزال أزو صوت يبي زلي تانتا يبي لاي إلى هوا أسر بي زلي تانتا أزو قرب سدسي حقي ساج قرب زحتين كورس يكون على باتين
3: أوكي
2: وشاوة تاي زو كتفة يزو إتلاع واتي تايلي چه خلوص و مساش نبیه راست سوزاتو باشین دا.
3: ای
2: گرب زاخو کودا حتی این کورسی بیزیلی تا اساسی تا. آفر زو تریگه زبی مسا. می و مصری و از لایشی در زیوش ها کود نهایی لکو بی. چین را چیستون آیه بی. لیسی نخون کود و تو با چشته لیم مشاوا تایی زو بی باشین. سب زو. روت آنات حلاگر روت و حلاگر زو. یه روت و زایش کود باشین. حد کیک لخش خش هذا. ይቺ ካሎስ ዝሌጣሳ ኩኩይ ሰምባማ ኮንትራክተር ዋ ምናን በመታ ይሊጣ ቢዘ መድረስ ዞ ሓድ ኮንትራክተር ለይ ሰጥግር ይጫላል ኮስት ዞ ኦቨር ኹናልማ ኢንጂነራች
3: ይያታይ በኸ ይበቀለ ይመይቴ ገል ዞ ተቀሾ ይሽላገም ሰሃድ ያሽናሩዋ ዲያሎጋሽናሩ 19 ሚሊዮን ይናራ 3 ሚሊዮን ካና ኩይል ዳሉ ሻይናሩ አስሊ ዞ በኸ ምስቲ በንደ ዝተገለው ምስቲ እንደስቲመስ ካናለ ይሽዩ የውሾ ወለቱ ቀሾ
2: ሪፍ ሞሸሌ ሙክቱ መሰለህ አኻዚ ተገለ መዲ ኩቤ ይ ቢሳሎቱ አይቄ ሲፈጃል ለሹ ቢሳሎሳሹ ሐረሪ ጌይቤ ቤቶች ኤጀንሲ ሊላዛና ቤቶች ልማት ሊላዛና ኢዳራቤ አዞ ደብ ይደብዛላች ኢንጂነራሽ ቢጅማ አይቄ ሲፈጃል ለሹ ኮስቱዞ አዚያች ይደል ለገል ልጅ ተለቁሎ አዞ በሳት ኸላፋች ሐፋ አኺር በሚል ደልስ ተታሽው ለግላማ ኔግላማ ስለአሲ ዘበጂ ፕሮጀክታች ተገላ ዘምኩ ትይት ባጀት ሰጣምታሽ ላማን ታዋ ዲያገዱ ትግላ ይይ መድረሰ ዘወላኪ ኸይሪ ባች ቢኒ ጻሊንታ ማኔግላማ ኪጤዶን ገረብ ዘዛጦ ታጆ ታሻል ዲያልቢንታ ኢሊጣ ቢዛ አኻ አካውንት ዞ ተቀማጭ ለኸዛኽ ኩ ግዲር ማሐለቂ ለኸዛኽ ኤሉም ወላኪ ይቡዛል ማሐለካል ደለግ ባህል አኻም ጉትቤ ይስብዛል ሐል አላሁ ዘኒሃ መልየቂሲ አዘኩ ተቀብቀብ ተቀብቀብ ክላ ወላኪ ይ የሊጣ ነባህል ባይት ኩቲት ሰነላ ግዲር ኮስ ዳኸተር አዛ የዞዞ አመስ ወጂ ሄንተ ሊጣ ቢዛል አዘኩ ተንተ ታሸበል ቸኻሎ ሶ ዝሊጣ ሳ ኢንጂነራች ሐሉ ሲስት ኢንጂነራች ሐሉ አለመገን ባይት ታሻ ከዚያቹ አዚያች ዴ ይጂጁማ አሳሶ ሞረዝ ነብይቀት ይቄስ ይከርልናሽው ያርጋሉ ታይዙ ቂያሱ ሱዋይ አዚያ ሳይኑ አሳስቤ ይከራና ኛስ ዴቢ ይነሽ ተነን ጽታ ተላዛና ይከራል ምን ይላል ዋተኩ ይከርነ ምን ይሆና ዴቢ ግንበኛሽ ነው ቁሰት ይነሽ ቀጥሳ ኮንትራክተር አልቧ ከብዙ ኮንትራክተር ቧገር ወዙ ዘታይ ደሐል አዙ በደረሰ ወጂ ወጪ ነው ከፍ ይልባል ማባጭ አዙ ከፍ ዘይልኩት ነዲያም ይጂባለው ስራ ምንም ማምናም ይሎዛል ይ ኮንትራክተር ዋ ምናም በሂሳብ ዛሽ ካሳንታ ሐፍ ይላል አዙሽ ተሐደገ ማኻ ቀጥሳ ባለሙያ አንተ በቃ መድረሰ ነው ባለሙያች ወሁል ያቻል ቸኻሎ ሲስተም ነው ሙክተል ይልታ በሐል ይላሽ እንጂ ምትኩክሳ አዚያች ወሁል ሐለና የውል ግንበኛች ወሁል ናሻና አዚያች ዲጁማ ወልጂና አሳስቤ ቸኻሎ ሲያሻል ኢንጂነራች ያሩ ይዛል ኩትቤ እሺ ኸላሉ ባቲ ኢንጂነራች አሎ ቸኻሎ በህርለ ሻውሳቲቤ ሻትግሩም ሻውኮሳቲቤ ዲጁ አዚያች ዲደለጎ ሜትር ኪዩብ
3: ይካይሶ
2: ይካይሶ አሳሱ ሜትር ኪዩብ የደሞ ህጥሩ ደሞ ሜትር ስኩዌርብ አዞም ይካይሳል ይ ኮሎናቹዋ የሚለቱ ሜትር ቤንታ ይካይሳማ ይደልጋዛና ማለት
3: ይድሙም በአይተከሰት ከሸና አልባ ኮማንዳ አቡረድ ላጥቆ ማሽኸል ማሙሉዞ ማቡረድ ለኸዛ ኮይና ኡገበም ካልና ረጅል ሙሉ በአይተከሰት ከሸል ባኹማ ኻቻ ቡሩ ላጥቆ بنخوزو
2: اي والله انا كو اكزاكت بي دلاغا ملوزو دلاغام سلاح هذا الشيء حل اكزاكت يزو كو بي دلاغام عن كيبا اذا خوفكو طعم ايقل تاشي سعزي اكزاكت بي بتجتماعتي انت حساب زو دلاغي ومزاردي هزو زي تاشي سعا رمشاواه خلافوا من عام بجيه ورد ديجي سعا وراي شالو نحدا قاما ይፈርካ ዳነ በሌግሊ 10 ሜትሩን ከ ሜትሩ ማለት እኔ ግን ለይጣማ ይፈርክ ይዘልክ ጤዶን ከልጃ ታጨው ሹልዳል በ ሐፍቲ በዚቴገለ ለባይቲ ኸላስ አዞ አሳስብ ከይጣም ዘል አይቄ ሲፈጃ ሙክቲን ተዲላገዘ ዩኒቨርሲቲ ላይደርሽው ይሄ ጀዘል ኮዛ ሒሳብ ባለማጫ ላይ ሒሳብ በ ይሲው ውጥ በ ሒሳብ ላትዘረሽው ለከ አካውንት ሙጥ ሐረጋ ሆኩታ ውጥ ኦዲተራጫ ይሄ ሙጥ ውጥ ተዘዘለች አውዳል ቦርዲዞ ለይ ሴነዛለች አዚያች ምጥቤ አይቀሲ ፍጥርዞ ኮስታሽ ባህል ይደለግ ይዛል ሂሳብ ደም ይመስላል ስቴትመንት ዞ ውጫል ዋህሪ ዋህሪ ቤ ዋህሪ ቤ ዞጣ ስቴትመንት ባንክ ይዩሳል ስቴትመንት ዲላገዞክ ምን ቢወጣ ዋህሪ ዛት ስቴትመንት ባላንስ ዞ ዋህሪ ዋህሪ ቤት ይደለግለ ቼክ ይታሻል ሂሳብ ባለማች
3: ኢላ ኸዛ ዶክቶር ቆን ኸይቀሲ ወጣለው
2: ሂሳብ ዞ إذن كخال ريبورت زي سادتا باشل حقم
1: إن شاء الله إن شاء الله بايتي مخا إلا واخذ الليتو سوشتو آيتا كيسي أجخو كليكن لخا إيت كيسي كرخو لرشو موكا مفرح اللقمات اللي بيكار أخوزا لوزا خوصا إيتا كيسي أتخيش خور لوزا خوصا زوكي أسفل غير كارو زوم محاجا صح ملي على يا خان ميقل لدخان يوكوتا إملمان يموكي يموكي ما قلت بي تارجي سوز المهاتا مبرد ينشيكم زي ديش كوتا تارجي سينا تا يكوري كوتا دايب مخنا مريتا حلونا كل زوزاتم دا كل زوم غير مشوزا لوان دي
2: إيا كيسي وطا إلداشيو واي كيسي إلداشيو إساب لي مسؤول هل ستاشا نيلي هي بار زيتا بيتا أو كنت زوم ستيو مسؤولي حلقة عزو مسؤولي ستيو جيسي إسحاق عزو مولي حساب زوزات شيو عزو انتا أما بي سيطاتا لازالما عزو من نسوى زاني خونا إن شاء الله
1: دمون بي إلا خبق غرغار أي كيسي أغين خدوكونا خو بايتين إن كان دخل ماتريال بي خو يبدا شلخو وا نتلاها إشياء كرم سزال بي زغين خو تقالي غرغار زو
2: اي كسي صاحب بي مسمسن تجيب ما زاخو كوتا يشي ومولي بيت خطاتل زال بورد زولي تتتاري خا يحلوا حساب دلاغي سيي لي زيتاشا كتتا امبوكو مانتا ويزو باشي دلغا زال شي اجمي بورد لي ريبورت اشا زوم موتي بي سبزمي هتور داشي يتحساس بيزال شي تاما روزو سو زو زاخو كوت بجيشي ورتاش نارمي بيتل يشي وموتي بيت خطاتل زال روزو يبارك حساب ولا ما يوحنا حبيبي قال بي كله يعزو تدخل حتى لازم مستي كوستوتا مستي خانا ودي ترى شلو ازيا تشتي كله بيزار شاچو
1: هي شاچو واخا حساب بازار شاچو جيسي ساقو نتيمي ورا سا شاچو ملي ام سوليم بيان زخر سا يكر زال شيون زاكي وسا سازو كي اسغير كارو دون كيل ملي تالو خال بينتا ما دومون بي اخا يكر زال اي تي كي سي ملي تحل بنا اي تي كي سي وقت استو نبو دانا تلو تي سوا
2: الله باغر اي مولي بي يزو خطور دارشيكا ترى ذاكو تخا إدي طرف تيج لما أكو بشري لما تخطور زو وندلون دل حلا وندل زو يوغو كلا ياسلي ما مولو زو إلاوا ياد زارخو بحباتي واسكول أبات واحسا تقلاف تصر بيتر إنتا قرازان إلاوا فابريكا يزو بح حد دبلسا إي تقريبا إلاوا سدسي بغلاوا قرمنتا قرازان يتذكرتي قبل شهر ساعتين كنت ولا وقت
1: فاتو زقدر خو هي سينيات تخاتلو بزال خو او بدل مدرسه به حضر ذو محمد صلى الله عليه جيسي عبد الناصر محمد سناشا بزال نقرحتي ويندا جيسي اسحاق حساب بحثت له هذا الشياكو اسحاق شياكو ما بين هيستون حالو ما بين ذوم كله مدرسه زال بدرجه من انت اللي شو مو كما اخا خاشم ديباي غرغار خو وقت به موشما يي حضرون وقت به مبرد لي ميشن ابو ديندا يلي باي تيزالو شياچو جيسي ساق وهم تيد قلاحتي ناشانا التايزو بيزال شياچوم زيرو خوبي مسلالو آخر تانجر لاتايزو بي أحد شي متي جيسي عبدالناشر واتي برايوما زيكاراو كم بيرون الربقي ما جيسي ساق وهم قلاحتي ناشتاني قنال يو بانا جير جيسي عبدالناشر قربي زيناب زلمسا مصري زيدي تشيخلو ياچو مهات ايو ما بللي ايو اللي شينارا اي تاين دايو اي كيسي درورة خبورة دا قوية تقلتونا هو
2: واجب الشكل واجب يربيتين يريد سال في حتر جمهر مجرد سال ما وقت زمي يولدي في بيزي جلقة حين
1: دلدلة ميلي تغالي جوي
2: مسيح ورين نارا ولكن مسلم السمي عرصفين ميزك مزاكيسي مسلم السمي على المجلد بسبب ديو شاشاك ماليو ما أزو جلالة من فطر جمال رينيو لكن مصر هو من يتواضروا بطور جمالي ولكن يكو ساش بمتمنج السبب بطور جمال أساسه حي شرشري وما أزو دي كسر عمسانينا إلاوة سر متر وقريبا سعطوك متر يكون تاريو أزو دي عمسانينا
1: أزو دي
2: عمسانينا أزو دي عمسانينا مصر يوم
1: وجزو
2: بطور يوم خام ملو حل اللي خشب. مدرسة طاقم تابلو. وقا أمتي تنحب هذا الوقت توازن بالرئيس الكام. بيشي اللي حل يتاشت لنا كوتا. ما يتحبر بعض كماشلي. مطلحتي بي أحدين كوتا تاي. كيزولي متيو كارنا. ودا تزولي متيو كنا. مزاقاتي متيو كنا. زياشو مزاقاتي يشي لديك رو. وقت زولي كتو متيو بي. هيجو زاد شياتي. تابنا شانا. فاكسو تابنا شانا.
0: ولكن هناك اشياء اخرى تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها المستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل

0: تو تدخو حركة شنا كم أشورة كفوم جديد نسا أشورة لغزو زيحيق نيوسا زيدي جبهو حالتوا مدقدر زيتيقل بيو كيفية واسمزو درجة بي ندينا دي محرم ورحي بينتا يخونا زال يو محرم السرطانيان بينتا هرارياج محرم ورحيو هراري سنان بي هراري ورحياج سن بي أشورة للحنا ي أشورة لخزو كوتينتا كوسو زاني كوت حتى نهجازانا شرعي من كتبه ومن كتب حفا شيء من كتب ديجا من خلال يلزالو يخوني ما هذا لكم تبيخ منتا إلى كزو الزوك السوزوم زاني كوتا علي شيعاج الزويان بيزي ترخب شيئي بي قدير قدير قدير قدير شيء ترخبة الزوز ترخبة حالة واحد ما كتر به قدر وزر كيفية أو عندنا حجاز أنا ندي ندر جب أشورة يورحي به قويت سبحانه وتعالى زسلت أيو أنبياء أج بش بش انتيو هلك زيو زنار بو درر به قويت زجفر أيو لغاش صوبه أمسو زد غفروا لأمتاج البد كبل بأزياج بدرر مبورد لي زي قالوا صاوا أزو كسوم ألاي كاج تاخ زدي جسا أحد بي زي خانة بي أنبياء أج يي أشورة يا مج بجيحو قبين تدي سلطو قويت زي سلط أيو يي كتبين مدينة دي درجة بي إقلنا نارقرا أوزنا آدم وحواء جنة بي سوت وبحل زاشو خط أزيو لي قويت فدم زايو يي أشورة يام بزيتانة تندتكي كالازال أزوم التيملتا ألاي أنبياء أجبهم حجنا نارقيرا نبي الله إبراهيم الصلاة والسلامة بربيوة لبلبي ساتو ستبزي غنيوسا إساتو بردا وسلاما زايما قويتا زاش ليو مزبرت ليو سلام ببايتنتا سلام بحمسا أزيوم يي أم بزيخانلتو وريخنال يمتي ملتاوى نبي الله نوح الزيوم يي حالت بي ييان بينتا زوتو نبي الله يوسف مي قدو بي أبو حاج سوزيقان يوسا أول داج الزودة بي زوتو مازي سالت أوم الزو يام أي أيام أشورة يام انتا إلتال انتا ندي الدرجة بي نبي الله نوح بي قل نقرا نبي الله نوح ألف أمت لي خمسين أمت ناكس أو يانسي لحت أين بك لها وخمسين أمت انت أمس يولي دعوة زاشو يي أمور زيو زوكت بي طبعا كثير النار ما أخذت بحمسيت حجاج زالي يخونو ميلوا الزو وقت بي زناروا نبي الله آدم بي أزو بحل لكي لا يزديجاج عمر زفز بي كثير النار يي حالت بي زحت أين بك لها وخمسين أمت دعوة بي اسفشلو بحرلي أزياجو يتقبلوا كتم شباتي انت الزيوم الفشل هو أمسو متقبل بي ما بل بي يشي يوزا فشل بي وحالة النار يسا انت آخر الزيوم حفا يوما دعا عاشو ملي هي اج قلاس انت ليتو زخشيو جيل بي إلى جيل تبع زحاق روم أحشم زيوشنتو بايتي بي نبي الله نوح الزيو زاشو لوخ دعا حل دعا زو الزاج لي أمسي لي وقت بي حبار النار بايتين دا يبحل لي قويت اي يي حالت بي سلت ايو زال يي أشورة يام سلت ابيو كيفي ازو ندي بي زوزو بزينات مركب يجي خلقوت او سفينة قرآن لا زال مركب بايتي كل زولين مركب انتا مكينة ومركب لولي فركال اي سيك البو مينيت وزال مركب انتا يخني مام هي سفينة انش بزي الدلكتي ندي الندي مركب انت الزيبه قوتك وزهوتك السزو ملح وسواجوا ازوك الصوم تيميجاج ازو ديبو قدخانما ازو كتبه ازاج ليتوما يبي مركب زي ليتما دتي غرك اسخانة بحرلي مسربي قويته زخشة بي وقت بي يميو مسوى قانانه وما مركب زي جودي بي قانانتما الزو يا ماج الزو مركب زناراج زور دبو يام أشورة النارا الزو قصوم نبي الله موسى عليه السلام مصر دكي بي زنار بو وقت بي بني إسرائيل الزود به فرعون يا جبار زتا كافر ماني ولنزا يا كافر انا ربكم الاعلى بيت درجه مزبوره ده كافر نتلت رفت سلا هي اسز درر اشي وما ازي استغفروا بحل ما ينسوك خشوا سام استغفروا بحل الله امري زتقتلوا نبي الله موسى وابزي نبي الله هارون كوسيلم صلاه وسلامه بربيو امسيو اغازو عليت اوما بحر التايزيكو الروسا فرعون وجيش زو حرقر بدلي يسكزالو زيد جلوسا قويته بوء بايوما نبي زو امسو مقدم بي مبوء بي بحر زو ما محط بي برتبه يتبرتزيو بي قويته قدر زو بي اسرا وقوت التاي زيت لا يؤوغ بي اوغ اتكفت كتا قويته آشيو يميوم سري كتاك أنا نيو كلو غرب دليم ما بيناوم قوف تشي أسوزو يليت باكو تاشليهوما أزو قد بي يوچو قد خانو يبحلي فرعونا تخل أقرو جاي سوزيبو أسا ميزو كرقباما غرق خاناما أزو قد بي موتا إي حالتوم قويت سبحانه وتعالى زدي جيوسا سورة نوح بي زي مدينة سامن الال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون إلال فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هي حالت بقويت أسلت إيوما هي مركبهم ألم لي الدنيا لي أخذهم آية خوكت بيتي نبري كتما قدرزو بي قويتي زارة دي أخذهم حالتي بيتي محل داكي ستبي وتأتي ما سفينة زي حالتي بيتي انترنت ببجي كربير لغزو رنيو النارا آيتك إسي حلون تاو يك إم بي سبت شي بي لاقا آن كخادي دي سمخوشي إلما إيكوت انت بيتي لي انفرق بدرجة بحلنا يبي انت نبي الله نوح ذكروا سفينة زي بذا سلو أمة تاجسي وحمسا زوردو بو مركب زي بي زوردو بو ما داجيو زي خيج بو يا ماج يي أشورا يا ماج انتا السرطان يام زو بي بايت انتا زي ما دونا أزوكو سوم سورة الشعراء بي سل نبي الله موسى فأوحينا قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين سابح اللي وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هي حالة بين النار ذا سلطة بي حالتهم قويتا زكي كالسا هي خنت بي هي بحرو كو بي اوغا زاشا ليو ما أزود بي يوجكت أزوغا بي درق داچ يخون ما يوجكت إساشا بي حل أزوغت بي سلطة بو يامنتا إحري منكت بين تازخانيو مچينتا مسوما نخزيتي قليو يلزال شيزي دي جسا رسول الله عليه الصلاة والسلام زمان زيو بي مدينة زيبو أوسا مدينة بي ليت سألو كدا هي يحودي كومياج الزوغت بي يامنو زينا راج بايتين دا بنو إسرائيل مسومن زيو سمو أوسا من دا يسومن بايت بي أتي تهبر يحول تهبر يسامي ما يمدالو يزوم نبي الله زينا موسى قويتا زسلت أبيو يامن تاما يامو سن زولي نسوملانا زايو سا نبي الله محمد ألف صلاة وسلامة ينبر بيوا وقتا زوزو بايو أزيوم آن انتن موسى لي آن أحق بموسى أيزو بهم يلي بايتي آنج نسومنا نبايتي بي أصحاب عيسيوم السومنيو بني إسرائيل نبي الله موسى لتا يا شوزا لكن يي نبي الله نوح ذات زوك سوزوم على عيسيو ذاتم أحد زو زيد كاتر بي إديجال ما فأوحينا بها قال الله تعالى إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يبحلم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بايا أزو فرعونا ميبي يموسى النتو وركز خانناتو زاكا سانتا هي بزايوة بنو إسرائيل زمن زمن وو دين بآنم آمن خما مسلم تنج تكيبال خزايسا قرآن بي جواب زوز وقتا زو خالي لقويتا سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هي حالت بي توبة موشة لي وقت زور فدا ندي النار أخين موتت تايزيك أورارتما كل يزيد يسان أخ بنو إسرائيل بمرق قبل توبة شخت لاق إيلو من تبايو وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما سبحانه وتعالى إسرفد بحل توبة إلهم خطأ تايساخو خطأ ياشسالو يتوبة بريء ميتك أوفل كل متدق بمديج بخما كل أخوات ديجتي وأخذوا إلى أخبائتي ما توبة رقب أخبائتي زي خنتو زي ميشنتو وقت زرفدنتو قويتا يارنا لينتا يوزا ديجيو يبهم هياتهم أزوك الصوزو زي سالات أوما يبه إيه بحرب زوت أوما أمتاج بنو إسرائيل كم داتي كفان رسول الله موسى وهارون عليه السلام عليهم الصلاة والسلام أزيك رب أزيك محمد سمانيت اللي حفظه أبو أيام مزي سلاة أبو أياماتهم هي آشورة أيام زيتين وطوحك نبايتين دا هي لي من دا رسول الله هي حالة إسا سبط بحل إناج حق حالنا أزيك به نبي الله موسى ونبي الله نوح ما اللي يقول رالو نبي الله محمد لي سبب زوم كل زيم زي جبو دين أحد دين انت هي دين سبب به أن حق حالاً ينتا يقول بي يبهم أمتاج سو إلى حجم إيمدنا ما أخذهم مسوماً درجة بحلنا نسمون بها بحلنا بيتين تا يلي مسوماً زو سنان تا يم إياج وأزوكسوم نبيزنا زيغلو سنو مثبت ما متبك انتا ما مسوماً زو فزبي أورشي انتا يزلتخ من ترخبا يلزل شي انتا يزلتخ وقت بحل أموي دايناستي أو أموي مملكة درجة بتحيجة كير الزياج زاشو مزينة سؤو مجبة وأزوك السوزوم مدينة بكل بغداد زحارو آل البيت هكذا خليفة علي زمان زيبة زنا روازي ترخبا خنتي بزدي جوسا يزوم يزيد ابن معاوية زمان بي اوميا ديناستي بي بيتين تا عراق دكي بي كربلاء بي حسين ابن علي عليه السلام او الله حنجي الليوة ازويا مجز قدل وو كيفيا فز بي كفيا اشتال خنتي النارا يه حالة سبب موشة بي شيعاتش يه ايامو كفتي بي كفتي بي أقد رحل إناج مسوما بي أزياج وزسلت بي نبي أنبياء وزسلت بي يامو لقد ربازان وقت بي يه السفتان أيام زو بي كربلاء دكي بي أو جيراك بي يه يحمل زالوغ بي إمام حسين ابن علي فاطمة الزهراء والدي نبي الله محمد أبو السما زد قدلو بو ظلمي أوغ بي فز بي كفي عيسى الحالة كل زنا وميت هيك أنا زال استكدا أهل البيت بيت الزايج إنكم نليتنا وشيعات يأيامو حزن بيقدر حل حزن بي حلف بيت بي إن وكفت زيوت أون نفس زيوم أزو أيام بي قام زيوم ممحت بي محجب دم وشدر الجام يبور زال حالة بي يقدر النارو حلف زايا وقتي كيامت بي كل زرين يكتب بي يخني مام آيات الله علي خاميني أخطان يهوديات وامريكانا جزي قدلو إمام أو الخميني الخاميني علي الخاميني كم زحتين بكلا وزحتنا حارت ميلادية بفتوى موجة بدم قامخو بموجة متخطر يتخطر الموشة البخو متخطر حلبخو بايتي بيشي يكأن يكود زاشبو حالة النار يو أحد دينك أترى من حيجة حنا يي أخا ديني قرب دلي زال شرعي قرب لوخزو زغانا ساعة ألاي قرب دليخ من حلنا يزال كفون بوننا رجيرا.
1: اليوم العاشر من محرم عاشورا، مظهر النصر الإلهي والحقيقة، يوم عاشوراء في التاريخ الإسلامي العالمي، هو يوم عظيم ومقدس نال فيه العديد من الأنبياء العون والنصر من الله سبحانه وتعالى.

اي شرعي قربو هناك سالبي خنال زياده شي محل نبي الله عيسى ذات ازك سملا هاي ستم دبل حل اي شرعي حالته يكمل زال خنيمه لخزوا الظلم حبزو او اخر فريزو من انت الله باقري جمعه يا ماتش كيا 6 جولاي زال نبي وحري بيولزل اشوراء موي اسم البلد ايام كل فركال مش عباد زو كتب دي استراليا ملبورن بي جمعة ماتش يكون على 6 جولاي بي الزو مويو تقديم بي مسومن امان انت وازو كسومي حد في ذالك جمعة عيد انت وعيد مسومن زال بنات تاي ام خانا نارقرة احد يام مقدمة خميس بي ميكلم مسومن زو اور انت يلالك حلو مشاوا يفركز على سكوت بي سنة انت سنة زو ملا انت

0: تتلا حد كتا زاشو جبتانوخ هراري اج زاشو جبتان شواليدو على اج كت اشو راهم موش اللي زجيبتو ممكن بفشلا ما سبب بنت يلزالهم يبح بس كتر زتشي انت ازوم نقدمي ولكن ندي ندي يا ماتش اشو را يا ماتش مين يكون يلزالو اشو را ندي ندي بي مدرسة قران جياش بي سيغل زالينتا وجنت بيناچوم زاشني مبجي حسوم قران جي زهر جمي زاشو اشو را وهر يبوا سلات بحر كل زنا برتاج سناوني لحدي ما اردويجاك لجاج شبايتين تا غارغار موالل بي وماج لي دواء وا ازوك السوزوم يأكلاش نكدا إسات أنزال قلو آج أفاق قلو آج ونسام تيما ازونا ديجيما مدرسة أبات بي قران جي أبات بي أو في قران جي أبات بي نسام تازانا يخونال يي كلو زي سامتا ما واتي ساري كأسي زخانة ساتوية كأسي لي بايتين تازو قران جي زولي ازو سموت قلو أو آيات أو آيات أو آوات متي ولتاج أرض ويجاج أحد بي دي جمع كبير برتزيوي لحدوما أرض ويجاج شرتزيوي برتزيوي لحدوما أو آيات حجزالو كدا ندن ندي بسم الله كبير كله ندن ندي زي ما حتوسا أرض ويجاج برتزيوي أحمس يبو مجحد كله آجو إسبابرو يحل يئي نبي إسبابرو ما يس سبرو بحل من تيلو زال دواء ومياشو ما شرباي يسبر أنغ الصوم يدقم منتا يي حجيس أمت لي زحلف زايا أمت بزينار ما أخي ديزال زيدي كنت أي شرباي حلقرا ولم يلنتا يي أيام زوبي ويرش جمي أم السبر حلبا انتا ويرش أداوا انتا ويرش بساس انتا ويرش أسوستو بما وكم نكز خانة دلاغا ويدل قزال يدل قزال دلاغا ويدل قزال انتا يام يبيت إحريكوتا أردوي جاج يجيزمو ما أزوكوت بي ياشالو قلو يسبرالو مسبر زوم شريو مسبر لينتا يشيوم آياش ندبي تبيلو ما أردوي جاج لي أردوليو ما يجبران زو بي زيت أونيا شي انتا يا أردوليو ما إيلو قرزو زو غيغاراج أباتاج بي أحد التايب يشيم قلو يوم زيجو سا أسو إيل قرزو يحرو ما ينسبو زال ما روحزي لي سامتو ما ياسبو زال التاين تا ييام بي ألاي ديبايا حل قير كتبا شازاق قوت مدرساج قلو زيو أحمس زيلي تسا قلو مكتب إلاح دوحو الباقو قيرا قلو إلاح ديزالاج قوت أردوي جاش انتايو يزوم قدور بوك ندي بتابيلال يبوك من انتا يتلحز زال قلو آجو مندل بينتا برتي بي يبو يقر ومحط ما استكفت الساق قلو يا بوك استو يسبوحل ترتبي كوبي يسك كحل يسك كيما قلو أزوكت بيليت ما انتا قران جي نديج ما نرقفا ما حجيس من رقب كيما نيوال لاما ليت أزانا يي حالة بيسالو كدا كوت قران جي ياج أحد التايب دي جو كرا يليت سالاج أقرو جاچوم حلايو أقرو جاچ بايتي يي قلو ويك إحري زالاج بايتي انتا إناج انتا نا ذكرناج كوت الهاد زالاج زالتايو ذكرناج كحري زالاج يا أشوم أزوج سويدي جوما حال زوجت بي ساحد غير ساحد ج جسوسات أردويج ويجنات إنت ويجنات قصاتو ملتا حال الصوب يكونوا من سي خشالو تا خلنا بيتي بي يقرا بعشم هيك كلالو قص ما بينه بحرب حفلال برتي برتي خنال إما بينه بكوت وتدر أو أجروج حفل ما قلوا زلا حداش محمد سأوجا يكنا يزال قد يسكالو يا أشوم يسكالو هي أشوم يسكالو إلي تالو ذكرو برتي برتي أشالو تايزو بي قولوا آج إلاوا قران جياج حرما يي زتري أما زرنيو يقوم سيزال شي ويجنت لي كتب ياش سال من يقوم سي من يقوم سي حالة النار يي مشي السوم أزو كسو زو زي سوم أنا مسوم نمفتر ما أشور شورم مترسيل بام أخذزوم أزوم ألا كتير أيام كتير حالة السوم تبايتين دار أمو
1: دين بركة دين إيمان بركة.

azusa yilosnar kutbe ummo din baraka ummo kudo din baraka nara azustu bezalam hal ummo din baraka umri kudor din baraka milhul يبقى احمد سامي شوما كل صبر وسام بفؤان يخنزل بفؤانهم مترسه زليل ماشي انت من تسهيل زال وجنت كتبتي هجبه احزون تابعت انت ورشاتو قصصو حراري امه متفق اراج محمد سا ويجوا درما وحاجزو بهم كل زو بهم زال او غينا برالما الزو كتب موشزو كل حراري اجلم من يقوم سي تلس انت ويجنت اخا اسراغو بحل لقرقب زي وزو زي جوسام من يقوم سي تلس انت

0: أشورا يو يكم سي تلس وآدا ويجوا كثير زولهم زالا ديت وقتا شبيك اللي إجزينا بيزونا بلا ما زلت سموها زلت تلس نار تباليم قيمتنا زيقبتنا الله فدم يلا يكل زيقبتنا لهم وأخازو بابو نقف لاما حجيس بي كم أشورا زينا كفون جيرا قبنا نارا جيرا برتزينا ودلقيوا ملي برتي دجيتي ما حتات كو كو يا سالو قدا ورشاتو ورشا السمن زالو قدا يبرتي ما حد دلقيوا ستوناندا نليت ان خشانوا اياك واماكم هي يوي خشيل دواوي خشيل يا شكوتا زياج يذكرك بما يا شكوتا خشيل حل ازياجين حد قراش نوا يا قلوم ستونا نسكان انت وديرا دفدف بلونا وزي تشفتف انت وا انك زيزنا تشف باوا ديرا دفدف بلوما وقلونا ستونا بايتي بينا سهل يبهلم زاني كوتا قلو الصبر وبحل شر باي الصبر انقصهم يد كمم بايتي بي اور قزمان بحمسا حجيس متلي حجيس قزمان بحمسا يئين بي حلف النار دائما مصوم بوردخو إن شاء الله إلى ويدج وقتي من الله بين السألنا مترى ذكره لنا
1: مو

You're listening to 88.9 WinFM Community Radio.